من أمستردام. أنبر أنبر ما تصبرني الناس كان دوتا تصبرني أبتعد نقطة تيلات فكاتي وجفة يا مدبك الشيء.